قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عيونكم قليله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم

إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

0: إمام حمزة. وإذ يريكموهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ.
0: يا ماما رديف رديفة.
1: أنا لا أنا بكير أستاذ.
0: يا سلكان سلكان.
1: أرضي dibantu oleh Tengku Ibnu Baleh.
0: Oh iya. Ya silakan Muhammad Radit.
1: Iya.

إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأرض

ترجع وإلى الله ترجع الأمور. Dengan Imam Qalun, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.